جوال البركة داني حيا ورجاء تبين جوال البركة من ميداني أور خراب لأيها لما مكن قلبني صالي أور خراب

قيزتهم من يشكت قوم لياتهم من يقرفنا قلا قيزتهم من يشكت قوم لياتهم من يقرفنا تمرس يا مراكيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند مرا دورشو مرا دورشكيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند كيني مرا دورشو مرا دورشو.